0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكر أنا ما تركي تريو تكوا أو تاتكو إفيم
1: كاكا هاتكو توتكو إفيم
2: لا فكا تاكي.